0: مساكم خير ومرحبا حبتي المستمعين عبر أثير تويتر بالروعة الموجة 98.5 FM. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الخميس.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا بكم معنا على راديو 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الإلكتروني radio2000.com.au وأيضا راديو كوميونيتي بلس، بتتابعونا عبر الموبيل فون.

0: ورجعنا طبعا إلى مواضيعنا، ومن ضمنها هو الموضوع الدردشة حول مواضيع أخرى. يقال أن الأخلاق والأسلوب الفني في التعامل مع الناس والطيبة تغلب الشهادة، يعني مهما كان الإنسان يدرس لكن هناك أمور هي تسبق يعني شخصية الإنسان، مثل الأخلاق والرقة والاحترام وإلى آخره من هاي الأمور. شنو رأيك دكتور بهذا الموضوع؟
1: والله هي شوفي، هي ترى احنا أهل قبل كانوا يقعدون الولد عمره 10 سنين يقعدوا عندهم بالمضيف، احنا نسميه يعني قاعة طويلة عريضة تبنى أحيانا أغلب الأحيان من القصب بالنسبة للقرى والأرياف، أو يكون ديوانية مثلا، فيعلموا طريقة الحديث، يسمع من الكبار ويقعد بيناتهم ويتحدث. شوفي هذه هي المدرسة الحقيقية. للأسف الوقت الحاضر شوفي شهادات وكذا، بس من يقعد بين الناس ما عنده أسلوب يقدر يحكي به يعني، أو يساير الناس يلب ميمنة ويسرى ويظل يخربط ويظل كذا. أو فالشهادة هي جانب علمي، بس السلوك والشخصية والكاريزما والأخلاق هذه موضوع آخر، يعني أنا أعتقد أهم من الشهادة. شوفي ناس بدون شهادات بس متقاعدي بمكان يطلع منه
2: ما بيتعاشروا،
1: يعني إيه يعني إنسان مثلا متكلم تشوفي كذا، هو رجل أمي، يعني معظم أهلنا قبل كانوا بدون شهادات، بس ناس يعني عندهم ثقافة عامة، ثقافة اجتماعية. بالوقت الحاضر أنا أشوف حتى الكلمات بالسوشيال ميديا كلها غلط يعني، لكن كتب اللام أليف كاف نون، بينما هي لام كاف نون مثلا، أو تاء المدورة مسويها تاء طويلة وكذا، هذا نتيجة أنه التعليم فاشل. وأيضا الشهادات حتى اللي تنطي هي بطرق غير سليمة وغير صحيحة، فأنا هذا رأيي بصراحة.
2: أنا بقول كمان هذا شيء طبيعي، الأخلاق هي مثل ما بقولوا الهدية اللي ربنا بيعطيها للإنسان لحتى يكفي مشوار حياته بين المجتمع والوسط وما يكون موجود. إذا الأخلاق هي اللي بترسم الأهل، تعطي بصمة هالشخص للناس، أنه بقولوا الله يخلي أمه وبيه اللي ربوها التربية أو ربوها التربية. أنا بقول الأخلاق يا جماعة ضرورية جدا بحياتنا، وبترجع من أساس البيت. أنا دايما بقول كل شيء بيطلع من البيت هو اللي بيعكس الصورة على المجتمع. فأنا لما بيربي أولادي على الأخلاق وربيهم يحترموا حالهم، يحترموا الناس، يحترموا كل شيء موجود، هيدا من هن الصغر بينشأوا وبيكبروا على هيدا المنوال، وبتكون حياتهم حلوة ومستمرة بكل الأمور اللي احنا عطيناهم إياها. فأنا بقول شجعوا أولادكم على الاحترام، شجعوا أولادكم يكونوا دايما بالصورة الحلوة لإلكم، لأنه الأهل شو بيزرعوا بيطلع مع الأولاد.
0: صحيح أن نعم. الأخلاق هي طبعا هي السائدة، لكن مع الأسف اليوم تشوفين الـ يعني نقدر نقول التعامل مع الناس حسب المجتمع، يعني مثلا واحد عنده رأي بموضوع ويحترم الأشخاص، لكن من يشوف الواحد قاعد بغير مجلس يداري المجلس على حساب هذا الشخص، يعني يتلون بين هنا وهناك، هذا مو صحيح. خليك كالرجال قاعد على نفس المبدأ، على نفس الأسلوب، على نفس التقدير. التلون بين المجتمعات مو حلوة، وبعدين تقلل من شخصية الشخص. أحيانا أنت تلتقي بناس وتلتقي بنفس الشخص في مناسبة ما، وترجع أنت تسلم وترحب وكذا، راح يكون ترحيبك زيرو، لأن أنت أصلا من الأول تركت الشخص ورحت بالتلون مع المجتمع اللي أنت به، فهذا يقلل من قيمتك ويقلل من قيمتك أنت أيتها المرأة. لازم تكون الشخصية كاملة، المبادئ كاملة، مهما اختلفت طبعا طبقات المجتمع، لكن تبقى الأخلاق والرقة هي السائدة بالمجتمع مهما كان.
1: أكيد. وطبعا أكيد. نختمها بهذه المقولة العظيمة، يقول إنما الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: طبعا
1: فهي الأخلاق
2: صحيح.
1: جدا
2: مهمة، بيقولوا لها ماء الوجه
1: اي نعم. فاصل ونعود.

0: استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد
0: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.

0: ورجعنا معكم أحبتي المستمعين، وطبعا عندنا فقرة الدكتور علاء الدين مطر. طبعا الصوت بيصدى الآن أفضل أعتقد. يسعد مساء الدكتور علاء. دكتور، مثل ما خبرتك زميلتنا، احنا عندنا موضوع المكملات الغذائية وتأثيرها نعم، رأيك فيها، يعني المكملات هذه شو تنصح فيها؟ هل هي صحية؟ لازم واحد يأخذ استشارة حكيم أم ماذا؟ دكتور، الصوت بيصدى، حب ذا ليكون خارج السبيكر، أكون ممنون. أي نعم، أي.
1: ممتاز. المكملات الغذائية هي جزء لا يتجزأ من الطب، وهو الجزء الذي يقوم المريض بتحمل مسؤوليته شخصيا وبدون مساعدة آخرين. والمكملات الغذائية هي أنواع من الفيتامينات والأملاح والنباتات وبعض الأشياء المتشابهة التي تسمح بها الحكومة بالاستخدام بدون استشارة طبيب. والجزء من الحكومة المسؤول عن التصريح بهذا الاستخدام يسمى Therapeutic Goods Administration، والعمل تبع الهيئة هذه أن تدرس كل أنواع الأدوية الموجودة في السوق وتصنفها إلى أصناف ليس هناك شيء من الخطر أو أصناف أخرى فيها شيء من الخطر أو الخطر أكثر، إلى أن تصل إلى المواد الكيميائية السامة التي ممنوع استخدامها تحت أي ظروف. وبالتالي المكملات الغذائية تقع في ما يعرف بـ S2 و S1، يعني أشياء تقريبا ما لها أي خطر في الاستخدام، وإذا شاء الإنسان أن يأخذها فهي مصرحة وكأنها مواد غذائية، إذا أخذ منها حلو، ما أخذ منها مش حلو. الخسارة الوحيدة اللي ممكن تحصل للإنسان إذا استخدم المواد هذه أنه ممكن إذا كان الشيء هذا غير مناسب له أو ليس له فائدة، أن المصاري اللي هو عم يصرفها في هذا المشروع لا تؤدي إلى شيء من الجدوى. في أستراليا حوالي 4 مليون من الناس يستخدمون الفيتامينات والأدوية مثل هذه، ويستخدموها بأنفسهم. وجامعة موناش في ملبون درست استخدام هذه المواد في كميات كبيرة من الناس، ووجدت الاحتمالات الحالية اللي أنا أذكر لك إياها، وجدت أنه أحيانا المواد هذه تتفاعل مع بعضها وتؤدي إلى شيء من التضاد أو تؤثر على بعض أنواع الأدوية. مثلا في دواء اسمه سان جونز وورد، ممكن الإنسان يشتريه من الصيدلي، وإذا أخذ معه بعض الأدوية الأخرى التي تؤثر على الحالة النفسية قد يؤدي إلى تفاقم في تأثير هذه الأدوية ويؤدي إلى أعراض جانبية مضرة. وفي مثلا بعض أنواع الفيتامينات اللي الإنسان بيأخذها تحتاج أن الواحد يعني ما يأخذ معها أشياء أخرى حتى لا تمنعها من الامتصاص في الجسم. وبصفة عامة الأشياء اللي هي يسهل استخدامها وليس هناك شيء من الضرر بيكون مكتوب عليها AUST وبعدين حرف الـ L، أستراليا L، معناها مصرح بها بدون تدقيق شديد. وطبعاً الأحسن إن الإنسان لما يكون بيحب يستخدم هالشيء يستخدمه، بس ما خاب من استشار باللغة العربية، وأكثر الناس إنهم يعطوا الإنسان نصيحة بدون ما يكون لهم هدف في هذه النصيحة، هدف مادي أو هدف شخصي أو هدف غيره. الأطباء ليس لهم أي فائدة إذا نصحوك بهذا أو هذيك، لأن ليس لهم حق في مبيع الدواء.
0: فعلا فعلا
1: دكتور. وطبعا إذا إحنا انطلقنا من هذا الموقف هنجد أنه هنقدر نمشي في المية. وطبعا إحنا نشجع الناس أنها تأخذ أنواع الفيتامينات وغيرها حتى تساعد أنفسها على الشيء هذا، ولكن طبعا ما خاب من استشار، وإذا الإنسان درس الشيء بكل منيح. وجه نقطة مهمة، في كثير من الناس يقولوا ان احنا بنعمل ريسيرش ونسأل الاي اي ونسأل جوجل وهكذا، وهذا الشيء يعني جيد، ولكن ما في الواحد يعتمد عليه بدون تفكير.
0: فعلا
1: فعلا، لانه تفكير الانسان طريق وتفكير الماشين طريق اخر، واحيانا الذكاء الاصطناعي يكون له اخطاء وقد تؤدي الى اعراض.
0: فعلا هو غير الدكتور لما يعرف حالتك وش اللي يناسبك وش اللي ما يناسب. نعم،
1: فهذه هي اهم الاشياء اللي احنا لازم ناخذها في الشيء هذا. اهم الاشياء اللي احنا يجب ان احنا ننظر اليها، فيتامين دي جيد جدا، كالسيوم جيد جدا، زيت السمك ممتاز ومثبت طبيا. في كثير من المكملات الغذائيه نستخدمها ولكنها ليس مثبتة طبيا.
0: نعم.
1: ولكن ليس هناك لها أي ضرر. ولكن زيت السمك أكثر هذه الأشياء مثبتة طبيا. فإذا الإنسان استخدم حوالي 2000 ملي جرام كل يوم من المادة الفعالة في زيت السمك وهي EPA and DHA، حوالي 2000 ملي جرام كل يوم، لها من الكم الإفادة بإقلال الكوليسترول وإقلال ضرر الكوليسترول على الشرايين، مثل الأدوية الطبية التي نستخدمها في إنزال الكوليسترول من شخص آخر. ففي بعض الأشياء هذه فعلا أثبت أنها جيدة وأنا أنصح بها.
0: الثاني
1: فهو كل شخص إذا الإنسان يحب يجربه، إذا استفاد استفاد وما استفاد ما في أسئلة، وحلو أنه يتناقش مع الطبيب لأن ليس له أي مصلحة في أن يعطيه شيء إلا إذا كان مفيد.
0: ألف شكر دكتور لوقتك، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا فيك وأهلا بالمستمعين أيضا.
0: شكرا جزيلا. كنا مع الدكتور علاء الدين مطر والمكملات الغذائية وفوائدها.

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين، وهلأ حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح لأول خبر.

خبرنا الأول رح يكون عن الفنانة والنجمة هيفاء وهبي اللي منعت طبعا مصر إنها تدخل لعندها عبال ما خلصت كل القضايا الفنية اللي كانت تتعرض لها. رح نشوف أول خبر وقديش فرحة هيفاء وهبي بعودتها إلى مصر ولقاء جمهورها المتعطش لأغانيها. طبعا أفادت الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفلاتها في مصر بعد انتهاء أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية في خطوة لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا نشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو من حفلة الأخير الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي في مايو 5 مايو ومؤكدة أن اشتياقها للجمهور المصري ما عاد اسمها الى الصدارة ومحركات البحث من جديد. وطبعا مثل كالعادة على المسرح دائما متعلقة بلبسها المميز اللي لافت للأنظار. وكما أرفقت الفنانة فيديو بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بعودتها لمصر ولشعب مصر وجمهورها اللي بحبها كتير ومؤكدة أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلبها. وخبرنا التالي طاقم مسرحية منتزه الخيران يستقبل ماجي بوغسن بالدبكة. وصلت النجمة اللبنانية ماجي بوغسن إلى الكويت استعدادا لعرض مسرحيتها منتزه الخيران بمشاركة مجموعة من النجوم. يا هذا منتزه خيران معروف بالكويت. بمشاركة مجموعة من النجوم الخليجيين والمواهب الشابة في مايو أيار 26 لهذا الشهر. وبتتسجل مسرحية منتزه الخيران قائمة العروض المنتظرة في الكويت لهذا الشهر وسط اهتمام كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل العرض وأسعار التذاكر. طبعا والدولة تحسبات معجبين ماجي بوغسن على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لاستقبال طاقم المسرحية للنجمة اللبنانية بالدبكة في أجواء مرحة ومبهجة إذ شاركت طبعا بوغسن زملائها في العمل المسرحي المرتقب الرقص على إيقاعات الدبكة بمرافقة فرقة العرضة التي حضرت لاستقبالها. وأيضا لميس الحديدي تكشف اللحظات الأخيرة في حياة الفنان القدير الراحل هاني شاكر. طبعا كشفت الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على موقع الفيسبوك تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة في حياة أمير الغناء العربي هاني شاكر مشيرة إلى أن رحيله حمل دلالات إنسانية عميقة تعكس صفاء مسيرته ونقاء روحه. ومن أخبارنا العالمية كيم كارداشيان ولويس هاملتون يمسكان أيدهما في نيويورك. مع استمرار الحديث عن علاقة تجمع بين نجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان وسائق الفورميلا 1 لويس هاملتون خطف الثنائي الأنظار خلال ظهورهما في نيويورك بعد يوم واحد من حضورهما حفل 26 ميت جالا في 5 مايو الماضي عندما التقطت لهما صورة وهما يغادران عرض 13 فري أوف ذا المسرح. وطبعا في منهم قالوا انه ماسكين دم بعضهم واكيد هذه خطوة تطور في علاقتهم. ورصدت عدسات المصورين لحظة خروج الثنائي من المسرح اذ قاد هاملتون كيم ممسكا بيدها باتجاه السيارة في مشهد لافت يعكس انسجاما واضحا بينهما خاصة مع حرصهما خلال الاشهر الماضية عن ابقاء علاقتهما بعيدا عن الاضواء رغم الاشاعات التي لاحقتها منذ بداية عام 26.
ومن أبرز نجوم الفن في بريمو برنامج بيت مراد لهذا اليوم، فنانين طبعا كتير موجودين في هيدا البرنامج، وتفاصيل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلانتي في تصريحات جديدة. أما على أمنية لم تتحقق للفنان القدير هاني شاكر قبل رحيله، نتعرف عليها سوا. في واحدة من أكثر المحطات قبل رحيله، نتعرف عليها سوا. في واحدة من أكثر المحطات تأثيراً

والإعلام. لكن خلال ظهوره على هامش فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث هاني شاكر عن رغبته في استئناف تجربته التمثيلية، لكنه أوضح أنه لا يفكر في العودة إلى السينما، بل يفضل خوض تجربة درامية تلفزيونية إذا وجد النص المناسب. لكن ما تمت هالأمنية، والله يرحمه.

وأول ظهور أميرة يوجيني بعد إعلان حملها الثالث، وآن هاثاواي تحتفل بتأهيل أرسنال إلى نهائي دور الأبطال في فيديو، وأيضا أناقة الملكة رانيا الذهبية بتوقيع جورجيو أرماني تخطف الأنظار، وأيضا خطوبة ميرنا حنا نجمة ذا بويز كيدز وتتصدر الترند، وأيضا أوكا يثير جدلا بحذف أرشيفه الفني من انستغرام، وأخيرا فادي حواشي يخوض أولى تجاربه في الإخراج المسرحي. وبهيك حبيت المستمعين كنا نحن وانتم مع أخبارنا لهذا اليوم وأخبار المشاهير، وإن شاء الله بحلقة تانية نبقى منحكي بأخبار جديدة وكمان متطورة لفنانيننا العرب والعالميين أيضا، ومن إلكم تابعونا.

0: الدار. زو لانزو فاشن لتكون أمر من نقمار. لانزو فاشن بيقدم لكم أفخم وأرقى تشكيل من البخور العربية والزيوت العطرية العربية والأجنبية المستوردة من فرنسا والإمارات والدول الأوروبية لتناسب أذواقكم الراقية وتتمتعوا برائحة العطور المركبة يدويا. ومفاجآت لانزو فاشن ما بتخلص لتكونوا بالمظهر الكامل والأناقة من الملابس والبدلات والأحذية الرسمية والكاجول الرجالي اللي بتناسب جميع الأذواق والمقاسات والمناسبات. وأكيد لعريسنا الغالي الحصة الكبيرة من البدلة المميزة وباقي الإكسسوارات ليكون أحلى عريس بأحلى ليلة. وما بننسى عروستنا الحلوة بليلة الحنة لتختار أحلى قفطان من لانزو فاشن. تضل ذكرياتكم غير عادية وتكونوا مميزين وغير شكل بمناسباتكم الخاصة. زوروا لانزو فاشن على العنوان 8-36 ستيشن ستريت فيرفيلد فورم أو الاتصال على الرقم 04-318-65199 أو 9723-4506. لانزو فاشن بإدارة السيد وليد غالب اللي بقدم لكم دائما الأفضل. لانزو فاشن.
1: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.

0: الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
1: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
0: يرافقكم في تقديم هذه الفقرات من وراء الميكروفون خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
1: وآدم جبيرة.
0: صباح خير ريتا.
1: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلون حبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
0: في أبرز عناوين هذه النشرة: رغم الهدنة إسرائيل تستهدف قائد العمليات بقوة الرضوان في حزب الله في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت وتقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في ضربات جوية على جنوب لبنان وشرقه. وفي غزة ورغم الهدنة أيضا هناك ضربات إسرائيلية تسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بينهم نجل القيادي في حماس خليل حية. ترامب يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن جدا دون أن يستبعد العودة للضربات، وطهران تقول إنها تراجع مقترح السلام الأمريكي الجديد. في النشرة أيضا: باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونخ ويضرب له موعدا مع أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا بالنسبة للنادي الباريسي.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: أجدد ترحيب بكم مستمعينا. إسرائيل وعلى الرغم من الهدنة واصلت في الساعات الأخيرة عملياتها في لبنان، حيث شنت مساء ضربة جوية هي الأولى من نوعها منذ حوالي شهر بالضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت قائد العمليات العسكرية فيما يعرف بقوة الرضوان، وهي القوة العسكرية التي توصف بأنها وحدة نخبة في حزب الله، وقد أكد ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع. زياد حلبي من القدس.
3: سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع كاتس إلى تبني عملية اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في استهداف بصواريخ أطلقتها سفينة إسرائيلية نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد نتنياهو أنه اتخذ القرار بنفسه، فيما كشف مصدر إسرائيلي أن العملية نفذت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية رغم القيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي على توسيع المواجهة. وفي اجتماع الكابينة الأمني السياسي قال نتنياهو إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأن إيران ووكلائها أضعف من أي وقت مضى، مؤكدا وجود تنسيق كامل مع واشنطن وعدم وجود مفاجآت بين الطرفين، وأضاف أن الهدف المشترك يتمثل في إخراج المواد المخصبة من اليورانيوم من إيران وتفكيك القدرات على التخصيب، مشددا على أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس بريس إن القائد في قوة الرضوان الذي تم اغتياله هو مالك بلوط، في حين قتل أيضا 11 شخصا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية أخرى على جنوب لبنان وشرقه بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. تينا سمعان.
4: في استهداف هو الأول من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، نفذت إسرائيل محاولة اغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية هدفها قائد قوة الرضوان مالك بلوط. الهجوم نفذ بواسطة مقاتلات حربية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وعلى إثره سجلت حركة نزوح جديدة من المنطقة. إسقاط إسرائيل للهدنة لم يقتصر على الضاحية بل امتد إلى البقاع، حيث قتل رئيس بلدية زلاية وثلاثة أفراد من عائلته باستهداف منزله أصيب 5 أشخاص آخرين. أما جنوبا فقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين في غارات على السكسكية، خربة سلم، نصارية، طريق وادي جيلو، تردبة، وطريق زوتر الشرقية ميفدون، عدا عن الغارات التي طالت عشرات البلدات والتي تزامنت مع قصف مدفعي على أخرى وتفجيرات في الخيام على المشعب وترحرفة. في المقابل نفذ حزب الله 17 عملية ضد مركز قيادي وتجهيزات فنية مستحدثة وضد تجمعات للجنود وآلياتهم في بلدات على طول الشريط الحدودي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ذلك تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من جنوب لبنان باغتنام كل فرصة كما قال لإضعاف حزب الله. وتزامنا مع الضربات الإسرائيلية أمس على لبنان، شنت إسرائيل أيضا ضربات على مواقع عدة في قطاع غزة، حيث قتل هناك 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بينهم نجل القيادي في حركة حماس خليل حية. من غزة وسام أبو زيد.
5: مع ازدياد حدة الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، أعلنت السلطات الصحية وصول 9 قتلى إلى المستشفيات، من بينهم 5 فلسطينيين قتلوا في غارات جوية، وأربعة آخرون توفوا متأثرين بجراحهم من هجمات سابقة. ويقول المسؤولون في أقسام الطوارئ إن الطواقم الطبية تمكنت من نقل عدد من المصابين، بينهم أطفال، ونجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية. من جهتها وصفت حركة حماس الهجمات الإسرائيلية بأنها تأتي ضمن انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري لوقف الغارات الإسرائيلية. توتر عسكري يتزامن مع تعثر تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب وإصرار إسرائيل على تسليم حركة حماس سلاحها قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى. كما قامت في الآونة الأخيرة بوضع خط برتقالي يقع خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية، ما يزيد من مساحة المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والتي تتجاوز أكثر من نصف مساحة القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
0: طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالإفراج فورا عن ناشطين برازيلي وإسباني ضمن أسطول الصمود الداعم لغزة اللذين تعتقل مع السلطات الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما رفضت محكمة بئر السبع الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي لقرار تمديد اعتقال الناشطين. عبر الوسيط الباكستاني ومسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بإمكان التوصل قريبا إلى تفاهم مع طهران ينهي الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي هذه الحرب ممكن جدا، وذلك بعدما خير طهران بين القبول باتفاق مطروح على الطاولة أو مواجهة ضربات عسكرية جديدة. من واشنطن، هشام ملحم.
6: كشف الرئيس ترامب أن الاتصالات قد اقتربت من الاتفاق على مذكرة تفاهم من ورقة واحدة تتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات مفصلة حول البرنامج النووي الإيراني. وحذر الرئيس ترامب من استئناف قصف المرافق الإيرانية إذا رفضت إيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وتتوقع واشنطن ردودا إيرانية حول عدد من النقاط الحيوية خلال اليومين المقبلين. وشددت المصادر على أن هذه الجولة من الاتصالات هي الأكثر إيجابية حتى الآن، وعكست المواقف الباكستانية هذا التفاؤل الأولي. وألمحت مصادر في البيت الأبيض أن إيران سوف تلتزم وقف عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل إفراج الولايات المتحدة على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة وموافقة الطرفين على فتح مضيق هرمز. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا واعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن واشنطن تسعى في مخططها ومن خلال مخططها الجديد، وهذا من خلال الحصار البحري والضغط الاقتصادي والتلاعب الإعلامي كما قال، إلى ضرب تماسك إيران لإجبارها على الاستسلام. وتواصل طهران دراسة المقترح الأمريكي من أجل التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن مذكرة مختصرة إذن من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب. علي متضري من العاصمة الإيرانية.
7: وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدرين مطلعين أن إيران لم تقدم حتى الآن أي رد على الرسالة الأخيرة التي تلقتها من الولايات المتحدة.

0: والتي نقلت عبر وسيط باكستاني. وكان إسماعيل بقاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن قبل 4 أيام أن الطرف الأمريكي أرسل ردا مكتوبا على المختار الإيراني، وأن هذا الرد يخضع حاليا لدراسة الفريق الإيراني. وقال مصدر مطلع لوكالة التسليم الإيرانية أنه على الرغم من الإدعاءات الإعلامية الأمريكية حول اقتراب طهران وواشنطن من اتفاق نهائي من صفحة واحدة لوضع حد للصراع، فإن إيران لم تقدم بعد أي رد رسمي على النص الأمريكي الأخير الذي يتضمن حسب المصادر بعض البنود غير القابلة للقبول. علي منتظر تهران، منطقة الدولية.
1: استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين أمس وزير الخارجية الإيراني عباس رقشي في أول زيارة يجريها الأخير إلى الصين منذ اندلاع الحرب. في توازيا مع ذلك، شدد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي تفاوض بشأن إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز يستلزم رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. من جانبه، دعا ماكرون إلى رفع الحصار عن مضيق هرمز فورا ودون شروط، مؤكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. هذا وتمكنت سفينة الحاويات سايغون التابعة لشركة الشحن الفرنسية CMA CGM من مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم في المضيق. يأتي ذلك فيما توجهت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى الخليج لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات، وتأتي الخطوة في إطار المبادرة الفرنسية البريطانية. وهذه المبادرة شددت باريس ولندن على أن المهمة ستكون دفاعية فقط ولن تنشر إلا بعد إرساء سلام دائم في المنطقة. منى الذويبية والمزيد حول هذه المبادرة الفرنسية البريطانية.
2: يقوم الطرح الفرنسي على فصل ملف مضيق هرمز عن بقية القضايا العالقة بين واشنطن وطهران والتعامل معه باعتباره قضية مستقلة ذات طابع دولي لا مجرد ورقة ضمن الصراع القائم. ووفق المقاربة التي عرضها الإليزي، فإن باريس تقترح مسارا متوازيا عبر رفع الحصار البحري والسماح بعودة الناقلات الإيرانية إلى المرور عبر المضيق، مقابل انخراط إيران في مفاوضات أوسع حول الملفات الجوهرية التي تطالب بها واشنطن. باريس تتحرك على أساس أن الملاحة يجب ألا تبقى رهينة تعثر التفاوض السياسي أو التصعيد العسكري، وربطت بين المبادرة السياسية والتحرك الميداني عبر الإشارة إلى عبور حاملة الطائرات شارل دوغول قناة السويس، والتي تحمل رسالة أوروبية بأن هناك استعدادا للمشاركة في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين المضيق تقودها دول غير منخرطة مباشرة في الحرب. تكمن أهمية هذا الطرح في أنه يحاول نقل هرمز من مساحة الاشتباك إلى مساحة الإدارة الدولية، كما يكشف التحرك الفرنسي عن محاولة أوروبية لبناء دور مستقل نسبيا عن الإيقاع الأمريكي وتثبيت نفسها كطرف قادر على الجمع بين الحضور العسكري والوساطة السياسية.
1: هذا انعكست بوادر تهدئة إيجابيا على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط إلى حوالي $100 للبرميل، بينما سجلت البورصات ارتفاعا مدفوعا بأمل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. من المتوقع أن تهيمن نزاعات تتجاوز حدود منطقة جنوب شرق آسيا على مناقشات قادة رابطة آسيان خلال اجتماعهم في الفلبين الذي ينطلق اليوم، حيث تفرض الأزمة في الشرق الأوسط تحديات كبيرة على اقتصادات هذا التكتل التي تعتمد على استيراد الوقود. بلغ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا، بعدما أقصى العملاق البافاري بايرن ميونخ ليضرب له موعدا مع أرسنال في النهائي. وديع فعان.
3: أقصى باريس سان جيرمان بايرن ميونخ بعد تعادلهما 1-1 وبعدما كان تغلب عليه الأسبوع الماضي ذهابا 5-4 في باريس، افتتح عثمان ديمبلي التسجيل منذ الدقيقة 3، وبقي باريس سان جيرمان متقدما حتى الثواني الأخيرة من اللقاء في الدقيقة 90+4 عندما عدل هاري كين النتيجة، غير أن بايرن ميونخ الفائز باللقب 6 مرات لم يتمكن من قلب النتيجة ولن يشارك في المباراة النهائية التي ستقام في 30 من الجري في العاصمة المجرية بودابست بين باريس سان جيرمان وأرسنال. باريس سان جيرمان سيشارك في النهائي إذن للمرة 3 في تاريخه بعد العام الماضي حينما توج باللقب، وأيضا عام 2020 عندما هزم أمام البايرن في النهائي الذي جرى في لشبونة.
1: نشرتها وكان فيها رغم الهدنة إسرائيل تستهدف قائد العمليات بقوة الرضوان في حزب الله في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت وتقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في ضربات جوية أخرى على جنوب لبنان وشرقه. وفي غزة رغم الهدنة أيضا هناك ضربات إسرائيلية تسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بينهم نجل القيادة في حماس خليل الحية. ترامب يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن جدا دون أن يستبعد العودة للضربات، وطهران تقول إنها تراجع مقترح السلام الأمريكي الجديد. ابقوا معنا نواصل الفقرات الصباحية لهذه الفترة، الفترة تمتد حتى 8 بتوقيت العاصمة.

0: بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجهي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
3: 0405057700. بإدارة أحمد المصري.
4: لا تدور ولا تحتار، زور لانزو فاشن لتكون أمر من المعمار. لانزو فاشن بيقدم لكم أفخم وأرقى تشكيل من البخور العربي والزيوت العطرية العربية والأجنبية المستوردة من فرنسا والإمارات والدول الأوروبية لتناسب أذواقكم الراقية وتتمتعوا برائحة العطور المركبة يدويا. ومفاجآت لانزو فاشن ما بتخلص لتكونوا بالمظهر الكامل والأناقة من الملابس والبدلات والأحذية الرسمية والكاجول الرجالي اللي بتناسب جميع الأذواق والمقاسات والمناسبات. وأكيد لعريسنا الغالي الحصة الكبيرة من البدلة المميزة وباقي الإكسسوارات ليكون أحلى عريس بأحلى ليلة. وما بننسى عروستنا الحلوة بليلة الحنة لتختار أحلى قفطان من لانزو فاشن. تضل ذكرياتكم غير عادية وتكونوا مميزين وغير شكل بمناسباتكم الخاصة. زوروا لانزو فاشن على العنوان 8-36 ستيشن ستريت فيرفيلد فورم، أو الاتصال على الرقم 04-318-65199 أو 9723-4506. لانزو فاشن بإدارة السيد وليد غالب اللي بقدم لكم دائما الأفضل. لانزو فاشن.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا أحيانا الواحد يقعد ويصفح بالمجلات ويشوف أشياء يعني ما كانت تخطر على البال، لكن هناك توثيق كامل لطبعا دولة اشتهرت بعمليات التجميل منذ القدم. تعود جذور عمليات التجميل في العصور القديمة، حتى تشير الدراسات إلى أنها بدأت قبل 4000 إلى 6500 سنة قبل الميلاد، وبدايات موثقة. وطبعا كانت البداية الفعلية هي في الهند القديم. والطبيب الهندي سوشروتا اللي هو الملقب بأبو الجراحة التجميلية، هو أول من وثق تقنيات جراحية تجميلية خاصة، تجميل بالأنف واستخدام ترقيع الجلد وأيضا لأغراض ترميمية، وهاي طبعا كانت غير مشهورة آنذاك. وأيضا لو جينا على التجميل مثل ما قلنا قبل آلاف السنين، هو العصر الفرعوني، واللي أظهرت طبعا الدراسة أن هناك تجميل في العصر الفرعوني، أدوين سميث استخدام تقنيات ترميمية لعلاج رضوض الوجه وكسور الفك، وكان الهدف منها هو غالبا ما يكون للترميم بالنسبة للمومياء، لأن لا يغيرون الشكل باعتبار أن المومياء لها حياة ثانية عند طبعا دورة حياة أخرى عندما يصحى تصحى المومياء، أنه ما يصير تغيير كامل لهذه الجثة، وإنما يكون ترميم سطحي، يعني عرفوا كيف يرممون الكسور ولا آخر يصلحون الأشياء وخاصة في منطقة الوجه. لو جينا على العصر العثماني القرن الخامس عشر، طبعا شهدت هاي الفترة تطورا كبيرا على يد الجراح العثماني شريف الدين صابونشي، واللي طبعا ألف كتاب يحوي على جراحات تجميلية لتصغير، طبعا بالنسبة كانوا أهل القرى أنه يكون الجسم أكثر وسعا من في مثلا في منطقة الصدر وتجميل الوجه ولا آخره، كانوا يخزلون المواد من الجسم لأجل النحافة إلى آخره. في العصر الحديث اللي هو الحرب العالمية الأولى، يعني بحدود 1917، تعتبر هي نقطة التحول للجراحة التجميلية الحديثة على يد طبعا السير هارولا جيليس، اللي هو طبعا هذا الدكتور كان إجراء عمليات حديثة على إيده، وهو بالنسبة للترميم وبالنسبة للوجه وترميم الجلد وهيكلة الوجه أيضا وتصليح الأنف وإلى آخره من الأشياء اللي تكون طبعا غير منطقية أو نقول غير منتظمة مع الشخص. عرف طبعا الأطباء التجميل منذ أكثر من 2500 عام قبل الميلاد، وأولها كانت في الهند ولكنها تطورت كعلم تجميلي. في بداية القرن العشرين، في ثلاثينات القرن العشرين بالضبط، وقعت النجمة السينمائية الصامتة ماري بيكفورد، اللي هي طبعا ضحية لعمليات التجميل الوجه البدائية المبتكرة في تلك الفترة، وأصبحت غير قادرة حتى على الابتسامة،
يعني بسبب جر الجلد أكثر من حده، وكانت هاي بداية عمليات التجميل اللي في ذاك الوقت. وأول طبيب أمريكي في القرنين 19 و20 هو جون بيتر ميتاير، اللي طبعا أكثر كان يعمل عمليات تجميل في هذه الفترة، المشاهير أصحاب الأعمال إلى آخره من الأمور. طبعا ما كان يعني عامة الناس ما تقدر تمارس هذا التجميل، لكن اقتصر على هذه المجاميع. وأكثر دولة فيها تجميل حاليا هي الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأطباء متمرسين، وأيضا في هاي المهنة، وأيضا البرازيل تأتي ثقافة التجميل وغالبا ما تكون عالية التكلفة. وعندنا أيضا في كوريا الجنوبية جراحة متطورة، وطبعا اشتهروا أكثر الأطباء في هذه عمليات التجميل، وفعلا في تصغير الأنف أو أحيانا أخذ عندهم نوع من الانتفاخ فوق العين، يمارسون في طبعا قطع هذه الأجزاء للتخلص من الانتفاخ، وهذه في كوريا الجنوبية. وأيضا لا ننسى أشهر الأطباء والأخصائيين هو كان إنسايتس، اللي هو طبعا فاز أسا حاليا بالنسبة لأنه أكثر أخصائي ضابط هذه العملية ب 2026. أما لو جينا على الدول العربية، أكثر دولة طبعا مشهورة بعمليات التجميل واخذت المرتبة الأولى هي السعودية طبعا، والأطباء عندهم وطبعا الأجهزة حديثة ولآخره من الأمور. احنا جينا على عملية التجميل هاي بالنسبة للترميم، يعني مثلا أخذ أجزاء مثلا أحيانا باطنية ووضعها إذا كان هناك تشوه في الوجه أو اليد، في وحدة كان تشوه إيديها بسبب الحروق، لكن أخذوا من الرجل على الفخذ، أخذوا جزء من الجلد ورمموه، كانت العملية ناجحة 100%، لكن تحس تشعر أنه في شيء يعني مو متساوي تماما مع الجلد، لكن المنظر يكون بالترميم أكثر. كل هاي الأمور هاي بالنسبة للترميم. أما بالنسبة لوضع البوتوكس ولا آخره، فهذا يعتمد على طبيعة الشخص، على سن الشخص، وأيضا على نزوح هذه المادة إلى أجزاء غير مقصودة من الجزء اللي يحاولون ترميمه، مو ترميمه، إظهاره، طبعا يسبب التهابات ولا آخره من المواد الموضوعة بداخله. وإله فترة معينة ويتجددون الوضعية، لكن سقوط الخلايا الداخلية بسبب عدم وصول الأكسجين والغذاء الكامل، فالخلايا تعاني من التهابات وتخزين ولآخره. كل هاي الأمور كانت في السابق بأجل الترميم، لكن انتشرت ستيب باي ستيب نحو وضع أجسام غريبة غير فعالة بالنسبة للمنطقة، لكن تعمل، هو الغلط في هذا هو تعمل على عجز الخلايا الباقية، وطبعا إبادتها بالتهابات مزمنة وصعب تصليحها إذا كانت الخلايا طبعا لأشخاص كبار بالعمر. لكن فعلا التجميل اليوم أصبح بطريقة مو طبيعية، أخذ مراتب عالية، لكن تبقى اللجان تطارد الأطباء حول هذا الموضوع، موضوع التجميل.
وبهذا أعزائنا المستمعين انتهى كلامنا عن التجميل وترميم الأجزاء اللي طبعا الناقصة في الجسم.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل. يوم يحمل طاقة إيجابية وفرصة لإثبات قدراتك في العمل. وعاطفيا حاول أن تكون أكثر هدوءا في النقاشات مع الشريك. صحيا تجنب الإرهاق والسهر الطويل.
1: اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: أما برج الثور الترابي، قد تكون هنالك فرصة لتوقيع اتفاق أو بدء مشروع جديد. عاطفيا تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح. ماليا الأفضل تجنب أي مجازفة اليوم. والجوزاء تشعر بالحيرة تجاه قرار مهم، لكن حدسك سيساعدك على الاختيار الصحيح. عاطفيا هنالك رسالة أو تواصل يفرح قلبك. والسرطان المائي، الهدوء مطلوب اليوم لتجنب التوتر مع المحيطين بك. فرصة جيدة لترتيب أمورك المالية والعائلية. وصحيا انتبه لنظامك الغذائي. أما الأسد الناري، يوم مناسب للظهور والتألق المهني. شخص قريب يحاول دعمك عاطفيا، فكن أكثر مرونة في التعامل. والعذراء يقول خطط جديدة وأفكار ناجحة قد تبدأ بالتبلور اليوم. عاطفيا لا تكثر من انتقاد حتى لا تخلق مسافة بينك وبين الشريك. والميزان الهوائي، خطوات جريئة قد تغير مجرى بعض الأمور لصالحك. عاطفيا الأجواء أكثر دفئا واستقرار. العقرب المائي، هناك فرصة لحل خلاف قديم أو إنهاء سوء تفاهم. ومهنيا حاول التركيز وعدم التشتت بين عدة أمور.
1: أنا عشقة وملهوفة وغدرني الزمان. اقرأ الكف وشوف وشوف بختي في الفنجان.
0: أما القوس، تشعر بطاقة قوية تدفعك للحركة والتغيير. يوم مناسب للسفر أو التواصل مع أشخاص مهمين. عاطفيا مفاجأة جميلة بانتظارك. والجدي يقول احترام خصوصية الآخرين اليوم يمنحك راحة كبيرة. مهنيا تقدم تدريجي لكنه ثابت. وصحيا حاول أخذ قسط كاف من الراحة. أما برج الدلو، أفكارك الإبداعية تلقى إعجابا من حولك. عاطفيا الوقت مناسب للمصارحة وتوضيح النوايا. وأخيرا الحوت المائي، يوم هادئ نسبيا يمنحك فرصة لإعادة ترتيب أولوياتك. عاطفيا شخص مقرب يحتاج اهتمامك ودعمك. أحبتي المستمعين، هذه هم توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل ألقاكم غدا ساعة 12 ظهرا بحفظ الله ورعايته. ونحب ننوه أيضا أنه اللي حاب يسمعنا عبر الموبايل يروح على أب ستور بعدين يسوي كليك على كوميونيتي راديو بلس وتختار 2000 وتكون موجودة عندك ثابتة على الموبايل تسمعنا يوميا. تحياتي.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
2: أتمنى لكم تحول عيبي وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.